ليس لها من دون الله كاشفة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصارك اليوم حديد. بلا يعلم من خلا بهول الا يعلم من خلا بهول لطيف الحبيب بهول لطيف الحبيب.